0: Agradecer a Fusion Radio por este espacio y por su colaboración. Regresamos a la programación regular de Radio Vida. Te recordamos que puedes ofrecernos tu opinión enviándola al 619 25 45 25.
1: Hola a todos, saludos y bendiciones. Soy el pastor Marcos Céspedes, autor del libro ¿Por qué tienes miedo? Quiero enviar un saludo especial a la emisora Radio Vida en la 95.1 FM. Que Dios os bendiga y un abrazo fuerte para todos los que nos están escuchando.
2: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomaremos nuestra programación en castellano.
3: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا. راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
4: معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك.
5: السلام لكم مستمعاتنا ومستمعينا في البرنامج ديالكم أجي نقول لك. البرنامج ديالنا كيركز على القيمة الحقيقية ديالك، على القيمة الحقيقية ديال المرأة وأيضا القيمة الحقيقية ديال الراجل. في كل حلقة غادي نتكلموا على حاجة من بين الحوايج اللي كتبين كيفاش ربي اللي خلقنا كيشوفنا، وعلاش من أساس كيتعامل معنا. أكيد شوفة ديالو لينا مختلفة على الطريقة اللي مولفين الناس كيشوفونا بها. يمكن ماشي كل الناس، لكن الأغلبية ديالنا صعيب علينا نفهموا القيمة سواء ديالنا أو ديال الآخرين. على هادشي ديما غنقراو مجموعين آية أو قصة من كتاب الله اللي هو الكتاب المقدس، باش نتعلموا اكثر كيفاش الله شايفنا وكيفاش حتى احنا خاصنا نشوفوا الناس الاخرين. الموضوع ديال حلقتنا اليوم اجي نقول لك انتي زوينه، وهي بالاخص للسيدات والبنات اللي كيسمعوا البرنامج اجي نقول لك، لكن حتى المستمعين ديالنا كيتطبق عليهم نفس المبدا. وفي نفس الوقت غادي تعاونهم هذه الحلقه يشوفوا القيمة الحقيقية ديال المرأة. انتي زوينة وهذه الحقيقة، والله كيشوفك هكا. وفي الحلقة ديال اليوم غادي نعرفوا كيفاش ربي كيبغيك كيما انتي، كيشوفك زوينة كيما انتي وكيما خلقك. الله ما عندوش زوينة وخايبة، وما كيفرقش بين سمراء وبيضة، طويلة وقصيرة، غليظة رقيقة، هادشي ما كيهموش، حيت الله هو اللي خلقنا، هو اللي خلقني، هو اللي خلقك على الشكل ديالنا، وهو كيشوفك زوينه كيما انتي. حيت ما يمكنش الله يخلق شي حاجه خايبه. الله كيشوفك زوينه وكيشوفك حتى انت زوين، وكتفرحي وكتفرح القلب ديالو، حيت انت وانتي مخلوقين على صوره الله. ماشي الصوره في الشكل ديال الذات ديالنا، ولكن فينا حوايج في طبيعتنا منه هو، وهاد الحوايج هما المهمين في نظر الله. ما كيناش شي وحده زينها كامل، لكن ملي كنتعاملوا بطريقه مزيانه ويكونوا عندنا اخلاق زوينه وتصرفات كما الله باغينا نكونوا، هذا الشيء كيفرح القلب ديالو، وهذا هو المهم عنده. اختياراتنا، قراراتنا، كيفاش بغينا نعيشوا حياتنا، اما الشكل اللي خلقنا عليه زوين بزاف. حيت هكا كيقول في سفر التكوين من الكتاب المقدس في الإصحاح الأول، من اللي خلق الإنسان شاف الله ديك الشي اللي دارو وكان زوين بزاف. انتي زوينة بزاف كيما انتي، واللي خاصك تركزي عليه هو الأخلاق ديالك والتصرفات ديالك، حيت هما أساس. في أمثال الإصحاح 31 والآية 30